0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أرقى فن ولوم أشياء صلاة فن أبو محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أكيد كابا سوري أكتوين وواس جمع في بوند فم 92.9 جمعتا فاتي بالي جوا لايف أن داريك باي Yobani de vidi ke jeku olu be ni ta ba ti ni afani lati goro lawon olumo ti won tun ise to je ise ibada a fe mo bi toro de duro da pa ti se pelu ise ti ise te sin ti won ise pelu ti awon fast ko dupe lowo olotu wa si jima ba pa tori aje Abdulkiz Ibrahim Ayipola aje Atija ade je ori to ke le ke ati bi wa ta jonse to sheik yakub abu abdullah adu wa al haja moyin to ala ke shupe en tan je olugbowo wa ti mo ni nkan ti o le ni 23 years allah akbar adu ke mama wana ko la ko ma sha pelu wa ti wa le ni lori eto ama ni baba wal haj kan najmuddin assalamu alaikum sheik
1: alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
0: olumo ni won ni oro esin be ni tun sise kiya ma kawun lo si haj ti umra tawaru pe orisirisi ta ngbo bayi lo ro esin boya won eyan o sha to ni abi boya asigbo ye po ni abi dia aini e kede toto ni ta ko ta se agbeyewo ba pa je ka bere lo ro haj esin anabi sallallahu alaihi wasallam ni buni alislam ala khams opo marun ati haj je kan ni be e ba so pataki haj gangan
1: alhamdu salatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله ومن سلك مولى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادوك فون اولون اتورو اليكون ايكاتي فون رسول الله صلى الله عليه وسلم غغي بي او شاشي سو حج اوني اوپوتي نينو اوپو مارون اسلام تي اوبا ليكي اولاتي او شي لوران يان لي وا لوري فون غوغو اني

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
1: Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se onigbawo iru pipe te gboto yi ki Olorun Oba Allah ko ba ni gbe won soke wa rafa'na u makana ni aliya amen
2: Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina
3: More music at tgnigeria.com.
4: Professor, me odeju mi o je ope, eyin te tele mi te

0: الألباب.
1: أنا قيت الجمارة مسلمي زوا وجن ولما يا دالبي نمكرنت كويون كرتون القرآن ميجرما ده حديثي مكرنت مدرسة القرآن والحديث دكي نمبا قوم الشابير أجرك رود أسار الدين أبطوى ليغاس wannan walima za ta gudana a ranar Asabar 15 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe a cikin harabar Trailer Park da ke makan Abatuwa a gege Lagos. Manyan baki akwai sarkin fulanin Abatuwa Alhaji Bello dan mabaffa, Chairman Meti Allah Alhaji Audu Lelega, shugaban APC Arewa Community na jihar Lagos Engineers Adisu Dandar Gulma, garkuwan Kabawan Kudu. Masu gaita shugaban wannan makaranta Muhammadu Warawa da ma'aji Abubakar Sa'ad Abdullah. Allah ya barikon halarta. Amin.